مسروق وسحبه، ولما سأله الجدع أمزع عقله وصحبه، وقال له يا عمنا شوف مين غفلك روح له، دي المادة اللي في الدستور بشم ريحة وبخور في نصها بتقول لا تحمي أي كحول.

وأرضي جواد مؤثرات خلي جسمي يرد. فوليوم 1 ماكو الشباب ماكواني أنا.